أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون

كيدون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخل

ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

بي وكنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل

فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نده ولدا وهم لا يشعرون.

أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعل البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل

وجعل لكم من الأنعام بيوتا تستخفوا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتكم

حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

يستمعون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن

إلههم شعيبا فيا قوم الله ورجم الآن وعثوا في المفسدين فكوه فأخذتهم

أمان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفب

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مكان.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول.

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

الوعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الشاكرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جوليدي دينا بونو سانتي يالا سونو بوروم جولي تي نغنجي مينديف دي سانغو سانت كادي موي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نيغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين دوكيل تي بيسو اجوما بي دي نياري فان تي ديغيو غامو ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fukk ak juroom ñatt di len ziaré ci bisub aljuma bi ñu nek waye tam di len ndokkel di len ziaré ci wéru maggi wi nga xamné ci dañu tabbi muy wéru sante yalla muy wéru nangu ak gëreem lo li nga xamne mom la suñu borom jëf muy wéru sëriñ bu mag bi. Mbokk yi, alquran dafa wax ak kenn ko ne ci nun digël nunu sax ci jaamu yalla té bokk ci ñi sante yalla mu wax ne balillahi fa'bud wa kum min ash-shakirin. Alquran tam di netti la yalla waxante won ak sayyidina Musa.

ها هنا حميم ولا تعام عملك جيت ولا تعام ولا تعام مسكين ولا جفعت المسكين فليس له اليوم على هنا حميم ولا تعام كن تنك جخ مسكينك فوق يتا مايدا أمنا تسلا ويدكك بوكت بودي مكسوث الرعد سيني برام ميني وخنا لي ام جارن دك دك موي لي صح تي كاو سوس ني ديكو في باي ديتا نينا ني واخ لنين ولا ني بغ لنين سوي ديمون با فاتو ديك ني بغا جوخ يالا لاني ام لب تدس في يالا دافا داني انا كون كو اوب خيل كي مي بغا واخ افما يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كما هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به انفسهم باباي واخ ني ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم بدا جنات عدن تجت واي دم سيارة جي نيو باخني لو نجار جام مامي امنا سي سلاي يونس بي صلى الله عليه وسلم مو واخ ري كو باخ موي كو خامي نيهنا خام كو ني مننا خام كم سيارة جي وون كو باخ لا وا ولا دي نينا كو خاني بو توغي جتايام فاو نوك داليكو خام خام فاو نوك غنا دغال يالا فاو نوك غنا تيت nena sa bo tay kuma non xamal na wajangal man ko man de siare ko noné kon lu ci nek amna ci slay jokk ak bok amne ci magal gi lañu massa gisante ci lañu xamé liñ bok muy ay nit lañ bok di ay dom adama ay julit lañ bok di ay julit lañ waye man na yoro sa bokku rew mi te musu ko xamanté kon bok magal gi yiko teunk ka ko don wote mom neena lolou mom man do tudde magalam mom ku def li wona la ku man li wona la ku man li wowula ku ñew ko xane munkar nga yene def Touba moy safaru ma'ruf waxna legi munkar munkar lu doon ma'ruf safan ba moy lo xane bokay def do bañ ko la fa fek do bañ ko la gis fek la fa nekk ci munkar moy jekkare moy safaru ma'ruf ta alquran yana won faw mu am ci yeen ñoo xamne dañuy diglé ma'ruf di téré jakkar wa alaykum assalam ba takum ko umru yaa al khayr way amru bi ba'd fa'al mun kar wa alaykum ñaaral ba kon ku na rek ñew di fi def mun kar señ fallu neena woowula ta waxe señ fallu je mom la ci señ bam amu diko wax mo tuxu ci señ abla ci señ abdou khadir cheikh salah al jibara señ sidi moxtar ba ci señ muntaha señ bobé señ fal am ba di ko woté mo ni señ muntaha fi nek waye lehu ak laay ñewon na moy pom bo mag ak ndaw rek buñ ci man di doon ku ko fi na la def ci señ fal neena woowul te señ muntaha day deugural wax do te yalla lañ ci ak jang te liñ ci jang ci alquran liñ ci def ay azkar liñ ci def ci ay ñam di ko joxe te ñeku gëna saxwa di sa jox bok yoyep yalla ko suñu borom ful té dëntal ñuko bañ soxla ko té bañ ñew bo rek ñoo xam lu ci way wax ñu lu ci way def rek ñu wax ko mu ne tan yaa ko mursalina amin.

والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جوليت جي نانيو فاتليكو كيغا خامنا موي داك بانيخ يي كيب كو خامنا يان كاي فاتليكو داي دو جوك موكو تي كولو تك سون بوروم تبارك وتعالى waye buñu xémem dunduk aduna gi nga xamne sax fi lolu day lu jombula kudut sun borom tabaarak wa ta'ala doono koy sax ci aduna suñu borom tabaarak wa ta'ala kullam yi ci alquran kep ku ci muccul rek sax sax fi lu jombula kullu nafsin sa'iqatil maut kullu sa'in 'aliqun ila wajha كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قام نانا بكن بوم سوند فاو غا موس دي واي نانا نيت كوفين موي دم بيس دا نيو

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: IKPFM.
3: Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Rabbi bima yasra al-fan al-fajah, bijahi abdal man lillahi khallajah. وتدري اليوم النار الزاد يرماها محمد صلوات الله بي أبد الله بي حسبي كل بي قلها أده إلى الذي أمد موايبه ليجمع

0: هب لجميع الخلق رحمة يغني عن شر من قرآن آخرها.
1: كل من المصطفى
0: عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا بدا
1: يا مالك الملك يا من جل الخادم إرام جميع الورى يا ديننا يا مالك الملك
0: يا من جل الخادم إرحم جميع الورى يا عبد ما حوط ما قد نهى وقلب من ضرر بجاه عبد لمن لله قل جاه الله من كل كريم.

0: نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والغمد صلاة الحر التي من صمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الكابتن

0: chapter 10.
1: Ya Rahman Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbi bima yasra al-Rahman al-Fajah, Bijahi abdali man lillahi khalajah. Hamdili Rabbi al-Karim Allah sariqa laha. وصل لي اليوم النور الزاد يرماها محمد صلوات الله في أبد الله في حسبي كل بي كلها أده إلى الذي أمد موائبه ليجند الخلق ما يقال منذرها ناجده جل أعوام وكرمني تكرم هاد وكلي من لحنبرها رحمن فيه الخلق رب يغني عن شر ما القرآن آخرها
2: قدما المصطفى مصطفى منزل قادم قدما المصطفى هدومة المصطفى مسجد قادم
1: هدومة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها
2: يا مالك الملك يا من جل الخالد إرام جميع الورى يا عدي الردى يا مالك الملك
1: يا من جل الخالد إرحم جميع الورى يا عدي الردى ما حوط ما قد نهى وقلب من ضرر بجاه عبد لمن لله الله من كل كريم أكرم ألف لام ميم إنما سبيل ولا تجادلوا الله من كل كريم أكرم من أمها خاد لها تكرم
2: ألم لا تلقاني ماني ولا عزب لسان الرحمن واجه بشكر بلا كبران تبا إذا
1: ما نراني نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والغمد صلاة سلحر الأسيم صمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين

باب الخنجر الجبل يا مستقبل المصطفى كبرام لا أخذ ابني أحمد خمخام.

مصطفى عليكم يا مصطفى علما مصطفى عليكم مصطفى علما مصطفى عليكم يا مصطفى علما مصطفى عليكم يا مصطفى

الصباح عليكم يا مصطفى الإمام، الصباح عليكم يا مصطفى الإمام، الصباح عليكم يا مصطفى الإمام. مصطفى عليكم يا مصطفى الإمام، مصطفى عليكم.

يستقر من جميع الخلق الباب من كان يرشد ذا خير ويملك ذا كف وينشر من يخشى محمد المسجد الايات الحاليه في جنه

0: أبدا
1: فمن تكن كليًا في الدين الله عليه سلم وسلم
0: دائمًا أبدا
1: ومن تكن كليًا في الدين الله.
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait qui tout bandam. UCAP FM. Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba.
3: 103.5.
2: UCAP FM.

يوم الغوي زيغنا قديم من داره تطاب الأكبار بإذن خالق الباري. خرجت يوم زبط زامن أظل لخدمة المختار في دار زبر تاريخ بموي جنيك يتدام كأت أجد أولي بيور سجين مدلو تي مدلو يدي نحن لوزيم خلي دلو جدي كويرين بير ديلاج خملو مخمل لاجلين بيروم كيلين عمل لنجين عمل gumbay ñal jaar la ngi ngeen wedam man bu xamul la jul ko xam ko mawlayam ko to patol yalla na to pela yam ba lu ko dal bum ko hul layam nang ba yalla tum te jey taane xamim te jey lu rijal la te jey marjan lay الغيري مغتير المختار لا في الذي نهوركم تطار قد جاءكم من الإله نور بان باج أبو قروان لهند نور بان باج آرت نون يلا جهرا في البر والبهر ولا على دار شيطان بنيخ ak bakkan ak dunya ku len fetal dana nga non yu bon yo bamba jaar ngom jaadu nafsi baba serin sangi kona bi abji qadal tu bil bahri la faytane kab kabu o khairal wara utana no bal bo angaje ba xex ca guer ba niro ulagi sil kero pa orba ومن يهاجر في سبيل الله مبوت ما قلوب فوف دون الله دبل الملاخ لا لورا المدل غا خمني شيخ بنبار الدمام غا تاريخ با ما جي سفين موي اتما مودي للوب سرين بشير بنما نينا لا يلا دفلون كليما في داري دفلكو ابراهيم bay allah bo barataal tabaziki atam harit mayna ko gay mbatte bi khidmatil qadim lil muqdum fil bay farlu len ila tahzim la dam yasar ca boti onu geej ga lay baga way ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jashaw sako jawab abdallah no lamur needo dana dem gi waral na gano te kon billahi yepp dem niram ngir baba doon soxna ya ngi kanu de dagu yi yami bam na faamu ño jaxaso kangam yi ak na dali ni de fi xali ni di and ak nar yi doome soxna dal di sampe dara te dongo ya jinjer ne mel ne zaara شيخ محمد زار يندو تاو نو جافو سيرين شي حندو وري فرد دان نيلي دي توخ دي فون نيلي دوخان نيلي دي وانيولو نيلي بندان نيلي دي ترياخي نيلي واناني غورنا جيجين يا جاخاسو دي جاخان لامبيا غور shabari yepu jaxam ken amatul khaslu li wat ilahi kan akifore fardi jani la ilislam di joy ikat bagen nagaday ci sowo jant yep melne lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke ni na yalla may sa fi kullu jili may khadim rasul bi sodani mamram kharnu bi hani nirani bur yalla daldi signe jox yonen ba mu signe gaaya daldi jital bando lisanu al daldi waxante ak ban ba ci sa yusufa muti ñu yamba ban ba ne may nama dalab

يضرهم إلا الوال سبحان من في البر والبهر ما أجر الجواري وكل الجماع سبحان من إيجاد السفينة في خدمته لسائد المدينة سبحان من يولي في النهار الليل والأسرار في النسار كرر بشير من بظنان مرجي يوسف جلال يوسف دنم من بايجي كل نبي وجهت فضل من دري ما حد كفاين يوت الله كل كدري نينا كرر بمملوك بروم نار لكو بروم نار دي ورلمي نار فازمير كما صبر حول الحسمي لن فخاك بنت من باي مرمي مدال دي جاري كر amat quraysin ngir la mo tallalo te ngam quraysin cheikh ban ba julli na fa ñaaru rakka ñaan fa boromam yeramal yor nak kérok la talif hajid al asiro ca moma aqlam serigne basiru kérok ba muy talif bana ururu ndawal borom dar wo ko mbeurma muuru ya nang woro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna مولاي أبل خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسماء ومن بغ يتمن بغ قدود أن تلفريد بمعبر التوهود كرور لبن برمدود سك موغياري ويجرون يل بلكو شك سحنا فندر ويل بجيكو غمو بمخيل داد خيدرمو نداد كوي جلق نبين دكارو شعال خنس جمعو بلوم كرور le jëkke feñal xar baax bir modou ñay ma deena wolo ci nta won ko asiru ne ko ya may xere dama ngi le ma del ci jeri yowmal qiyam may ram mo ahlu barri motax dama ay ram mo ji ahlu bahri te bi bamay delu ci do fe faatu dana la fekka ndar li le hayatu bi war kero la jere mu gën na gaaru man bana mu ji علمني الرحمن بالسبيل بأنني خديم في المدينة في الليلة الجمعة لن كتبل تيمي قول اندم نون ياما كل امبال مول امبنج اي غبرك اي ربو يدنكم ودم مدف راقربو مدال دي جمع الخبلة دا دي كبر مينة كرول من تسجوري التر جنگ فشار بقرات مرا جبلة تجيني بل من القرآن أن فيار قدن كل نانون من الجلير يلا قوك نانون نينا كروب نفس ما جارا مدكو نياتي دي قدر لدارا نينا كروب رسول الله مدكو لديز قرم بلاي هو دلي لاجل فرين موطن موزيك وقتان وكروب موطن جول مكاناكو حرم الصحابة بطب أنستو للي خطابة نوما كما كو خرم الصحابة مرتبا ستو للخطابة نينا كروب جليل ميكاهيل كساك أفرافيل أفراهيل نونا نجير بجالا نفراني شخيتي ألغري ما نيرا لولو تخون شيخ بان بنا جوي وأسلت خنهم لولو دوين أخر وإساة شكرتو كالك المبيك وسالك اللمير والسبوت كارت إلى الجهاد بالرمائي نفسي ولكن صب أن المعاني تبهر يوكو بوليكو صمر ما بكبي بيب انتجير بوليكو صمران فاي مجيكو طبل ين يلخيكو فاي برم برم دكارو دلقو يولو بلتو دكاتتين سجل ننكو مولو كروب لدون بدا جار النون يور مكايكو مجيك النون يمناكو إن الله تجي دافيو أني لسينا منو يا سافيو شيخ بن بنا كو اسبو وان فت الله بن بما فوفيكو من سلي اي جروهم بلوم كروب لنكو جنة فوبو يوبو فنين مفك غين دي بوف مبولي كو غين دي غتجين بوبا غين دي غنل نقر مجيز بوهم بو شتون يو دار دفا يبال شاندرما موخان تو غين دي غبروك تاندرما بمونا يفك فرين بي جي ولو دلا فكنا من دي مولي مدن tonu dakar kero borom nar merle merna war ila nabi wajhatu lin dakar sibandi khakut kibal makaru ñu daj ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku yabal muy fadde mbedd ma non ya dañ ko garanté di rab kero ko wala bo garanté cheikh mamou tebe jëm ci wala wami la